أنا غلطت وسنة تزوجت ارتجمت نفوس تقلت سكتها وارتلت إلى زغل الأغلال والله الدنيا كذتها تفلسو ولا لسكت هكي بردتك بس إلا إنت اللي والسجري كان في اللاكبة ودس لمرهن طلع ودست لنشيجة الدنيا زافو الشجري تسولي تسنتا بلنبر وتيرت الله هو تمنتا